0: مالنا بيبر العالم زي باس فينا بتبقر سكار اندرو ديس كبيرة كلية
1: Uzmi malo sira.

0: لنا بيبر العالم زواس فيرا بتابيجر شكرا درو ليش كبيرة كليه
1: Uzmi malo sira.